0: not at all.
1: الراديو بتلاقيه بتشتري كاسيت بتلاقيه، فما بيرحلش عنه، هو بيسافر. انما هو موجود، موجود بفنه وسيظل موجود يعني.
2: ولما شفتك اول ما شفتك

خماغو يلا تناهز تاتو جابي كورلس لي باربي كوراتو هتك فو شركي الوسي كورتو